هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 14 من تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعي الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار trtvot world من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية وسجل الأسفار.

أعزائي المستمعين، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. أكد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوان أن بلاده لن تتراجع أبدا عن مواصلة مكافحة تنظيم فتح الله الإرهابي، مشددا على

وأكد على بذل كافة الجهود لمنع تكرار أي محاولات انقلابية أخرى. جاء ذلك في رسالة بعث بها رئيس الجمهورية أردوغان إلى ندوة 15 من يوليو تموز في عامه العاشر بأبعاده السياسية والقانونية، والتي نظمتها رئاسة الشؤون السياسية والقانونية بحزب العدالة والتنمية. واستهل رئيس الجمهورية رسالته بالترحم على 253 شهيداً بذلوا أرواحهم في مواجهة المحاولة الانقلابية الغادرة، معرباً عن امتنانه وعميق شكره للمصابين وجرح البواسل. كما أشار رئيس الجمهورية في رسالته إلى أن النوايا الحقيقية لهذه الشبكة الخائنة التي استغلت المشاعر الدينية الخالصة للشعب التركي على مدار 40 عاماً تحت مسميات الخدمة والتعليم قد انكشفت تماماً ليلة 15 من تموز يوليو، وأوضح أن نجاح الشعب في دحر هذا الانقلاب فتح صفحة جديدة مكنت تركيا من التخلص من تنظيم إرهابي تسلل إلى خلايا الدولة وساهمت في اتخاذ خطوات حاسمة لتأمين الديمقراطية. وفي سياق متصل شدد رئيس الجمهورية على الأهمية البالغة لنظام الحكم الرئاسي الذي تبنته البلاد، مؤكدا أنه أنهى حالة ازدواجية في السلطة وسرع من آليات اتخاذ القرار ورفع من كفاءة الدولة وقدرتها على الصمود في وجه الأزمات والصدمات بشكل غير مسبوق. وأضاف أردوغان أن المزايا التي وفرها هذا النظام الجديد تجلت بوضوح في إدارة ملفات كبرى بدءا من الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا وصولا إلى مداواة جراح الزلزال السادس من فبراير شباط وحتى الأزمة الأخيرة التي كان مركزها إيران. واختتم رئيس الجمهورية رسالته بالقول بصفتنا دولة وشعبا عازمون على حماية هذه المكتسبات التاريخية والوصول بتركيا إلى المكانة التي تستحقها، سنواصل عملنا بكل قوتنا لحماية أمن واستقرار وطننا. أعلن الجيش البحريني أن منظومات الدفاع الجوي التابعة له تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير عدد من الهجمات الجوية التي شنتها إيران. وذكرت القيادة العامة لقوات الدفاع البحرين في بيان رسمي لها أن إيران تواصل نهجها العدواني الممنهج الذي يستهدف المدنيين في البحرين، موضحا أن الدفاعات الجوية تصدت بنجاح لعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقت من إيران باتجاه المملكة في ساعات الصباح الأولى. وأكد البيان أن القوات المسلحة بكافة أسلحتها ووحداتها على أهبة الاستعداد وفي أعلى درجات الجاهزية للقيام بواجب بها الدفاعي وحماية البلاد. كما وجه الجيش نداء إلى المواطنين والمقيمين في البحرين بضرورة توخي الحيطات والحذر والابتعاد تماما عن أي مجسمات غريبة أو مشبوهة من مخلفات تلك الهجمات وعدم لمسها، مع ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية فورا. وشدد البيان على أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة بالصواريخ والطائرات المسيرة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وفي سياق متصل دعت وزارة الخارجية البحرينية عبر حسابها على منصة إكس السكان إلى الهدوء والتوجه فورا إلى أقرب نقاط آمنة بعد تفعيل صفارات الإنذار مجددا في أنحاء البلاد. أسفرت الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم امرأة. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر طبية، فقد شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية استهدفت نقطة شرطة تقع غرب مخيم جبلية للاجئين شمال قطاع غزة. وأدت هذه الغارة إلى استشهاد 6 أشخاص من بينهم مدير مركز شرطة جبالية محمد مروان سالم وعدد من عناصر الشرطة، بالإضافة إلى سيدة، فضلا عن إصابة العديد من الأشخاص الآخرين بجروح متفاوتة. وفي سياق متصل أسفرت الغارات الجوية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي خلال اليوم على مدينة خان يونس جنوب القطاع عن استشهاد فلسطينيين 2 أحدهما طفل. يذكر أن الجيش الإسرائيلي يواصل شن هجمات شبه يومية على قطاع غزة على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 من تشرين الأول أكتوبر 2025. وجهت فلسطين نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل تأمين إطلاق سراح مدير مستشفى كمال عدوان في غزة الدكتور حسام أبو صفية المعتقل لدى إسرائيل منذ عام 2024 ويقبع في سجونها منذ ذلك التاريخ، فضلا عن حماية الطواقم الطبية الفلسطينية.
ووفقا للأنباء التي أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا، فقد أرسل المندوب الدائم لفلسطين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشة

0: رسالة عاجلة إلى منظمة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية والإنسانية طالب فيها بالتحرك الفوري لإطلاق سراح أبو صفية. وأشار السفير في رسالته لأن أبو صفية محتجز في السجون الإسرائيلية منذ السابع والعشرين من كانون الأول ديسمبر 2024 دون توجيه أي تهمة إليه أو إجراء أي محاكمة بحقه. وأكد أيضا أن الطبيب الفلسطيني يتعرض لممارسات شتى مثل التعذيب وسوء المعاملة والحبس الانفرادي والحرمان من الرعاية الطبية. كما أفاد بأن مقرري الأمم المتحدة الخاصين ولجنة التحقيق المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل قد وثقوا تعرض أبو صفية للتعذيب، مذكرا بأن السلطات والمسؤولين قد حذروا من أن الوضع الصحي لأبو صفية يهدد حياته بشكل جدي، مطالبين بإطلاق سراحه الفوري وغير المشروط. وفي تطرقه إلى استهداف واعتقال العاملين في القطاع الصحي الفلسطيني، أشار السفير إلى أن هذا الوضع يشكل جزءاً من سياسة أوسع ونظامية تهدف إلى الانتهاك الجسيم للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وشدد أيضاً على أن إسرائيل بصفتها القوى القائمة بالاحتلال ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف باحترام العاملين وحمايتهم وضمان سلامتهم.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: وصف الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم للعبور بنسبة 20% على جميع الشحنات المارة عبر مضيق هرمز بأنها نوع من أنواع القرصنة. وفي كلمة ألقاها خلال فعالية شارك فيها بمدينة ساو باولو، أعرب لولا دا سيلفا عن رد فعل قوي تجاه تصريحات ترامب قائلا إن دولة مهمة مثل الولايات المتحدة التي حاربت القرصنة لفترة طويلة لا يمكنها الآن أن تتحول هي نفسها إلى قرصان. ليس لديهم الحق في فرض ضرائب هناك. إن الولايات المتحدة هي المسؤولة عما يحدث في مضيق هرمز، ولم يكن المضيق مغلقا من قبل. وذكر لولا دا سيلفا أن مضيق هرمز كان مفتوحا أمام حركة الملاحة البحرية قبل الهجوم الأمريكي على إيران، معتبرا أن إدارة ترامب تحاول تحويل الكوارث إلى فرص لتحقيق المكاسب. هذا وأشار الرئيس البرازيلي لأن الحرب المستمرة في الشرق الأوسط تلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد العالمي، مضيفا أن ثمن الحرب ينعكس على الموائد، فمع ارتفاع أسعار النفط ترتفع أيضا أسعار الفاصوليا والأرز والطماطم والبصل. وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن في وقت سابق إعادة تفعيل الحصار البحري الأمريكي ضد إيران في مضيق هرمز، وفرض رسوم عبور بنسبة 20% على جميع الشحنات المارة عبر المضيق، مبررا ذلك بتغطية تكاليف تأمين المنطقة والاستقرار فيها.

بواقع زيادة مقدارها 27.6%. وجاءت الأحجار الكريمة وشبه الكريمة في مقدمة قطاعاتها التصديرية، بينما كانت دول الإمارات العربية المتحدة وجهتها الأولى ب 326.7 مليون دولار. وحلت كوجيلي في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 3.916 مليار دولار، حيث قاد قطاع المركبات ذات المحركات صادراتها، وكانت المملكة المتحدة شريكها التجاري الأول. وجاءت إزمير في المرتبة الثالثة ب2.184 مليار دولار، مدعومة بقطاع الوقود والزيوت المعدنية، وكانت إسبانيا أكثر الدول استيرادا منها. نجحت جهود وزارة الثقافة والسياحة التركية في استعادة اللوحة 13 من فسيفساء الفتاة الغجرية الشهيرة، والتي تم تهريبها إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 65. وبهذه المناسبة أقيم حفل تسليم رسمي في متحف زيوغما للفسيفساء بولاية غازي عنتاب. وفي كلمة له خلال الحفل أشار وزير الثقافة والسياحة محمد نور أرسوي إلى أن زيوغما كانت مدينة رومانية تاريخية هامة على ضفاف نهر الفرات، التقت فيها التجارة والفن والثقافة. وأوضح أرسوي أن لوحة الفتاة الغجرية ليست رمزا لغازي عنتاب فحسب، بل هي أيقونة ثقافية لتركيا بأكملها أمام العالم. وبيّن أن العديد من أجزاء هذه الفسيفساء تم تهريبها طرق غير قانونية في ستينيات القرن الماضي إثر عمليات تنقيب غير مشروعة. كما ذكر الوزير أنه تم في عام 2018 استعادة 12 لوحة تابعة للفسيفساء وعرضها أمام الزوار، واليوم تكتمل الفرحة باستعادة اللوحة 13 التي تعود للقرنين الثاني والثالث الميلاديين. وأضاف أرسوي أن الأبحاث العلمية التي أجرتها الدكتورة كاميلا فيلاغ من جامعة غرين بول أب والتقييمات الأثرية لرئيس بعثة تنقيب زيوغما البروفيسور كوتلمش جيركاي أثبتت انتماء هذه القطعة للوحة الكبيرة. وعقب تتبع مسار اللوحة دوليا ومراقبة المزادات العالمية، تم رصد عرضها للبيع مجددا، لتبادر الوزارة بالتنسيق مع سلطات تحقيق الأمن الداخلي الأمريكي وتنجح في استعادتها. في كشف علمي مثير، نجح علماء الفلك في رصد أول جزيء سكر حقيقي في الفضاء النجمي، وذلك في قلب مجرة درب التبانة في نفس المنطقة التي اكتشف فيها سابقا مركب إيثيل الفورمات المسؤول عن رائحة ونكهة الفراولة البرية المعروفة بالتوت الأرضي. وتمكن فريق بحثي بقيادة لعالمة الكيمياء الكونية إيزاسكون خيمينيز سيرا من معهد علم الأحياء الفلكي في إسبانيا باستخدام تلسكوبين لاسلكيين قويين من إثبات وجود سكر الإريثولوز المكون من 4 كربونات و14 ذرة، مما يجعله واحدا من أكبر الجزيئات المعقدة المكتشفة في الفضاء حتى الآن. وتكتسب هذه الدراسة المنشورة في مجلة نيتشر أسترونومي أهمية بالغة في فهم أصل الحياة على الأرض، حيث تظهر التجارب المعملية أن ظروف الأرض البدائية لم تكن كافية لإنتاج السكريات اللازمة لبناء الحمض النووي DNA وRNA وخلايا الطاقة. ويشير هذا الاكتشاف إلى أن هذه السكريات الحيوية المعقدة قد تشكلت على حبيبات الغبار المغطاة بالجليد في الفضاء قبل نشوء النظام الشمسي، ثم نقلت إلى الأرض من الخارج، مما يثبت أن الكون يحمل تنوعا كيميائيا وبيولوجيا أعقد بكثير مما كان متوقعا. أعزائي المستمعين، استمعتم إلى نشرة الأنباء، نشكركم على استماعكم وإصغائكم لنا. دمتم بخير.

اللغات المفقودة والأبجديات الأولى. في الحلقة الماضية تتبعنا أثر اسم وتحدثنا عن رحلة اسم فلسطين الممتدة لآلاف السنين. رأينا كيف يمكن لكلمة واحدة أن تعيش أحيانا لفترة أطول من الإمبراطوريات نفسها. أما اليوم فسنتقف أثر سؤال آخر: هل تختفي اللغة حقا عندما تضيع؟ هل يمكن للغة التي كان يتحدثها ملايين الناس في يوم من الأيام أن تغرق في الصمت التام؟ أم أنها تترك وراءها أثراً لا محالة؟ يمكنك اليوم وأنت تمشي في أراضي فلسطين أن تسمع العديد من اللغات المختلفة، العربية، الإنجليزية، العبرية. لكن قبل 3000 عام كانت أصوات مختلفة تماماً تتردد في نفس الشوارع. في تلك الحقبة لم تكن هناك إذاعات ولا مكتبات ولا قواميس. كان الناس يحملون حكايتهم في ذاكرتهم وينقلون معارفهم من أذن إلى أذن. كانت الكنعانية إحدى اللغات الأولى لهذه الأرض. الكنعانية لغة لم تعد تستخدم في الحياة اليومية الآن، ومع ذلك فهي لم تختفي تماماً، لأن الباحثين عثروا على آثار هذه اللغة على النقوش الحجرية والأختام التي وجدت في مناطق مختلفة من فلسطين. فبضع كلمات ناقشها نحات حجر قبل آلاف السنين لا تزال تقرأ اليوم. وفي الواقع يخبرنا هذا الوضع بشيء مثير للاهتمام: قد تمحى اللغة أحيانا من ذاكرة البشر، لكنها تستمر في العيش في ذاكرة الحجر. كانت الفينيقية أحد الأقرباء المقربين للكنعانية. كانوا الفينيقيون أسياد البحار، ينتقلون من ميناء إلى ميناء، يتاجرون ويحملون الكلمات جنبا إلى جنب مع البضائع. إلا أن أعظم ميراث تركوه للعالم ربما لم يكن التجارة بل الكتابة، لأن أصل العديد من الأبجديات التي نستخدمها اليوم يعود إلى الأبجدية الفينيقية، أي أن هناك قرابة غير مرئية بين الحروف التي نكتبها اليوم على هواتفنا المحمولة والحروف التي كانت تستخدم قبل آلاف السنين على شواطئ البحر الأبيض المتوسط. ومع تقدم القرون بدأت لغة جديدة في الصعود بالمنطقة، الآرامية. بعد فترة لم تعد هناك اللغة التي تحكى في فلسطين فحسب، بل أصبحت لغة منطوقة في جغرافيا واسعة تمتد من بلاد ما بين النهرين إلى مصر. كان التجار يستخدمونها وموظفو الدولة يتحدثون بها والرسائل تكتب بها. لقد تحولت الآرامية إلى اللغة المشتركة لتلك الحقبة. وكما تعبر اللغات الدولية اليوم الحدود، كانت الآرامية تربط عالم ذلك الزمان ببعضه البعض، لأن الحكاية لم تنتهي هنا أيضا. فالآرامية انقسمت بمرور الوقت إلى فروع مختلفة، وكانت السريانية أحد هذه الفروع. وهنا نواجه موقفا مثيرا للاهتمام، لأن بعض الناس لا يزالون يتحدثون السريانية اليوم، ورغم أن هذا العدد قليل جدا مقارنة بالماضي، فإن تقليدا لغويا يمتد لآلاف السنين لم يندثر تماما. بعبارة أخرى، لا يزال صوت الآرامية مسموعا في بعض زوايا العالم. ثم حدث ذلك التحول الكبير الذي غير ملامح هذه الأراضي وصوتها تماما. مع وصول الإسلام ملأ صوت قادم من أعماق الصحراء هذه الشوارع، اللغة العربية. لم تأتي العربية إلى هنا كلغة لعقيدة جديدة فحسب، بل أصبحت قلب العمارة والشعر والتجارة والحياة اليومية. وبدأ الجميع من التاجر في الشارع إلى العالم في المدرسة يفكرون ويكتبون بهذه اللغة. وفي غضون قرون تمازجت لهجات فلسطين الخاصة مع تلك الكلمات الكنعانية والآرامية القديمة لتتحول إلى هذه العربية المتوسطية الدافئة والمألوفة التي نعرفها اليوم. عندما أشارت عقارب التاريخ إلى أوائل القرن 16، انضمت لغة جديدة إلى جوقة الأصوات هذه، التركية العثمانية أو اللغة العثمانية. أصبحت اللغة العثمانية تستخدم في مباني الإدارة وقاعات المحاكم والحاميات العسكرية في القدس ويافا ونابلس، وكانت المراسيم تكتب بهذه اللغة. على الرغم من أن اللغة العثمانية ظلت اللغة الرسمية للدولة على مدى 400 عام، إلا أن هذا الوضع لم يقضي على اللغة العربية التي يتحدثها السكان المحليون، بل على العكس أصبحت اللغتان متجاورتين.
وحتى اليوم فإن العديد من المصطلحات الإدارية والتجارية وحتى أسماء أدوات المطبخ المستخدمة في شوارع فلسطين هي ذكريات من الكلمات العثمانية التي بقيت من تلك الحقبة. ومع الدخول في القرن العشرين أي في التاريخ الحديث، تغيرت لافتات الشوارع مرة أخرى إلى جانب الخرائط. فمع فترة الانتداب البريطاني حلت الإنجليزية في المدن كلغة جديدة للبيروقراطية والقانون، وحتى قبل ذلك كانت الفرنسية قد وجدت لنفسها مكانا بين المثقفين بسبب المدارس التبشيرية والروابط الثقافية في المنطقة. تحولت فلسطين في غضون قرن واحد واحدة من أكثر المراكز الصوتية عالمية في العالم، حيث تجاورت لافتات باللغات العربية والعثمانية والإنجليزية والفرنسية في الشارع ذاته. تسافر اللغات أحياناً كالبشر، تولد، تنمو وتتغير، تختلط بلغات أخرى وتكتسب أشكالاً جديدة، وأحياناً حتى لو قل المتحدثون بها أو محيت من اللافتات الرسمية فإنها لا تختفي تماماً، بل تستمر في العيش فوق حجر ما أو في دفتر تمليك عثماني بأرشيف المحكمة أو في صلاة سريانية داخل كنيسة أو في ذاكرة جدة عجوز. إن تاريخ فلسطين ليس تاريخ المدن والملوك والحروف فحسب، بل هو تاريخ الأصوات أيضاً، تاريخ الأصوات التي لم تعد تسمع اليوم ولكن آثارها لا تزال باقية. في الحلقة القادمة ستأخذنا رحلتنا إلى واحدة من أقدم المناطق السكنية في تاريخ البشرية، إلى أريحة، إلى واحدة من أقدم المدن في العالم بماضيها الذي يمتد لأكثر من 10,000 عام. سنتحدث عن أسوارها الأولى وأبراجها والمعنى الأول لكونها مدينة. إذن فلنلتقي الأسبوع القادم. إلى اللقاء. فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 27 من سلسلة البرامج الذي نذيعها ضمن السنة الحالية 2025. سيكون لقاءنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفار، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيران إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تطأ قدميها أرض تركيا. كما تعرفون أنا سيران، التقيتكم من جديد من خلال هذا البرنامج حيث أواصل رحلتي عبر المناظر الطبيعية الفريدة في الجنوب الشرقي، حملتني من مدينة غازي عنتاب إلى كهرمان مراش ومن هناك إلى أضيمان. ربما ستقولون أني قضيت يوما واحدا فقط في كل مدينة، إلا أن هذا اليوم كفيلا ليترك أثرا في نفسي، وبالطبع كانت كفيلة أيضا لتجعلني أترك ورائي قصصا تركت بصمتها، فضلا عن تجميع الذكريات التي لن تنسى على الإطلاق. إن كنتم مستعدين فلنستمع معا بصوت الماضي وآثار الثقافة القديمة في هذه الأراضي العريقة. غادرت غازي عنتاب تاركة ورائي شوارعها الزاهية ورائحة توابلها وأصوات الطرق على النحاس، وانطلقت شمالا نحو مدينة كهرمان مراش. إذا رافقتني نسيم جبال طوروس العليل وأصوات سنابل القمح المتموجة والصادرة من الحقول الممتدة بدورها طوال الطريق الذي سلكناه، وعند وصولي إلى المدينة استقبلتني منازل حجرية قديمة تمتد على مد البصر وأصوات الطبول والمزمار التي ينعكس صداها في الشوارع وصيحات صانعي الآيس كريم بطريقة مريحة. واصلت المشي في الشوارع الغارقة بالتاريخ، وعندما وصلت إلى جامع أولو الذي يخيم عليه صمت مهيب رفعت يدي ودعوت، ثم بدأت بالبحث عن آثار الماضي في فناء مدرسة تاش مدرسة المقنطر. كانت قلعة كهرمان مرش هي أشهر معلم تاريخي في مدينة كهرمان مرش. تقع تلك القلعة في وسط المدينة وترتفع على أسس تعود إلى العصر الروماني وتتميز بأهميتها التاريخية والرمزية. وبينما كنت أتسلق أسوار قلعة كهرمان مرش نظرت إلى الأسفل وإذا بالمدينة وكأنها كتاب تاريخ مفتوح تحت قدمي، وها هي الجدران الحجرية تهمس بقصص صامتة من أعماق القرون. كهرمان مراش لم تكن تلك المدينة المحفورة في ذاكرتي بتراثها التاريخي فقط، وإنما بمأكولاتها الشهية أيضاً. وبالطبع فأنه من غير المعقول أن أغادر المدينة دون أن أتذوق آيس كريم مراش الشهير. وأثناء تجولي في سوق المدينة دخلت متجرا يعرض ألواح آيس كريم ضخمة في واجهته، وبدأ صانع الآيس كريم يشرح لي والابتسامة مرسومة في وجهه السر الكامن وراء طعم آيس كريم كهرمان مرعش المشهور. انظري عزيزتي، آيس كريم كهرمان مرعش مصنوع من حليب الماعز، ويحلب هذا الحليب من الماعز التي ترعى في أعالي الجبال، ثم يضاف إليه السحلب، ليس أي سحلب بل سحلب نقي يستخرج من جذور بساتين الفاكهة البرية التي تجمع من جبل أهر في كهرمان مرش، ثم يخفق ببطء ويعجن بصبر حتى يصل إلى القوام المطلوب، وعليه باختصار أن السر يكمن في الصبر والمحبة. وعندما تذوقت الآيس كريم الذي شكله صانع الآيس كريم بدقة على مجذاف خشبي طويل شعرت ببرود.

عودتها على لساني وامتلأت كل أحشائي بروح هذه الأرض التي وطأت قدمي إليها. علاوة على ذلك، تركت نقانق الجوز والحساء المعروف باسم تارهانا وحلوى الفستق انطباعاً لا ينسى على ذوقي. وفي زاوية أخرى من السوق، كانت ألواح النحاس المصنوعة يدوياً تعاد إحياءها بأيدي النحاتين التقليديين، إذ غمرتني هذه المدينة بمذاقها وصوتها ورائحتها. في الصباح الباكر من اليوم التالي انطلقت إلى أضيمان، وبعد أن أخذت قسطا من الراحة القصيرة في أجواء مركز المدينة الهادئة، وضعت نصب عيني جبل نمرود التي تعتبر من عجائب مدينة أضيمان، ذات الشهرة العالمية والمدرج ضمن قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو للتراث العالمي. بصراحة كانت الرحلة شاقة، إذ عبرت منحدرات شديدة الانحدار وسلكت مسارات متعرجة، لكنها أسيرة في ذات الوقت مع كل خطوة خطوتها. وعند وصولي إلى القمة استقبلتني تماثيل عملاقة ومقابر مهيبة تعود إلى مملكة كوماغيني، وبينما كنت أتجول بين الصخور بدا لي الزمن وكأن عقارب الساعة قد توقف. ومع غروب الشمس، حيث بدأت أشعتها تختفي ببطء في الأفق، امتد ظلال التماثيل الحجرية عبر سفوح الجبال. وفي تلك اللحظة شهدت لحظة ساحرة امتزجت فيها التاريخ بالطبيعة، وشعرت وكأنني أستمع إلى القصص التي همس بها ملك كوماغيني أنطونيوس قبل آلاف السنين وسط هدير الريح. عند عودتي إلى مركز المدينة، استقبلني أهالي أضيمان الودودون وكذلك طاولتهم العطرة التي لفتت انتباهي منذ الوهلة الأولى. وبينما كنت أسير في شوارع الضيقة للسوق، كانت رائحة خبز التندوري تفوح من الأفران الساخنة، فضلا عن رائحة عبير التوابل والأعشاب الطازجة التي كانت تفوح من الأسواق. وبينما كنت جالسة في مقهى أحتسي شايا غامقا من الفناجين المعروفة باسم فناجين ذات الخصر الرفيع، سمعت أصوات رجال مسنين يتحدثون على الطاولة المقابلة ويتبادلون الحديث عن قصص حفلات الزفاف في الزمن البعيد. ومن ثم توجهت إلى مطعم محلي وتذوقت الكفتة المعروفة باسم تشي كفتة، أي الكفتة النيئة على طريقة أضيمان. كانت نكهة توابلها حارة ودافئة ولاذعة في ذات الوقت، إلا أنها لم تلامس معدتي فحسب، بل روحي أيضا من شدة حلاوتها. أما عن الكبة المعروفة في تركيا باسم إتشلي كوفتة، فكانت عبارة عن عجينة برغل رقيقة محشوة باللحم المفروم، إنها كانت حقا تحفة فنية. ومن جهة أخرى، كانت فرحة الشباب وهم يرقصون الرقصات الشعبية طوال اليوم في الشوارع، وفرحة النساء اللواتي يمسكن بأيديهن ببعضهن ويرقصن الهلاي أي الدبكة في حفلات الزفاف، قد أظهرت عن كيف بقت هذه الثقافة حية حتى يومنا هذا وانتقلت من جيل إلى جيل. مستمعينا الكرام، من البقاء حتى ليوم واحد فقط في هاتين المدينتين كانت كافية لتذكرني مرة أخرى مدى ثراء منطقة الأناضول وكرم ضيافة أهلها. في المحطة التالية من برنامجنا سجل الأسفار سنواصل رحلتنا وسننتقل وننقل لكم مغامرات جديدة وقصص جديدة. أما الآن فقد حان وقت الوداع لأواصل رحلتي مع هذه الذكريات الجميلة التي أحملها في قلبي. أترككم في أمان الله ورعايته.

مستمعينا الأفاضل، في نهاية بثنا نشكر جميع العاملين على إعداد هذا البث، ومن الهندسة الإذاعية ومني أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا، اليوم 14 من تموز يوليو عام 2026 المصادف يوم الثلاثاء. ساعتنا في أنقرة تشير إلى الخامسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة الثانية بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية وسجل الأسفار.

أعزائي المستمعين، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. أكد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوان أن بلاده لن تتراجع أبداً عن مواصلة مكافحة تنظيم فتح الله الإرهابي، مشدداً على استمرار النضال القانوني ضد هذه الشبكة الخائنة التي تعمل كوكيل لأعداء تركيا، وأكد على بذل كافة الجهود لمنع تكرار أي محاولات انقلابية أخرى. جاء ذلك في رسالة بعث بها رئيس الجمهورية أردوغان إلى ندوة 15 من يوليو تموز في عامه العاشر بأبعاده السياسية والقانونية، والتي نظمتها رئاسة الشؤون السياسية والقانونية بحزب العدالة والتنمية. واستهل رئيس الجمهورية رسالته بالترحم على 253 شهيدا بذلوا أرواحهم في مواجهة المحاولة الانقلابية الغادرة، معربا عن امتنانه وعميق شكره للمصابين وجرح البواسل. كما أشار رئيس الجمهورية في رسالته لأن النوايا الحقيقية لهذه الشبكة الخائنة التي استغلت المشاعر الدينية الخالصة للشعب التركي على مدار 40 عاما تحت مسميات الخدمة والتعليم قد انكشفت تماما ليلة 15 من تموز يوليو، وأوضح أن نجاح الشعب في دحر هذا الانقلاب فتح صفحة جديدة مكنت تركيا من التخلص من تنظيم إرهابي تسلل إلى خلايا الدولة وساهمت في اتخاذ خطوات حاسمة لتأمين الديمقراطية. وفي سياق متصل شدد رئيس الجمهورية على الأهمية البالغة لنظام الحكم الرئاسي

الذي تبنته البلاد، مؤكدا أنه أنهى حالة ازدواجية في السلطة وسرع من آليات اتخاذ القرار ورفع من كفاءة الدولة وقدرتها على الصمود في وجه الأزمات والصدمات بشكل غير مسبوق. وأضاف أردوغان أن المزايا التي وفرها هذا النظام الجديد تجلت بوضوح في إدارة ملفات كبرى بدءا من الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا وصولا إلى مداواة جراح الزلزال السادس من فبراير شباط وحتى الأزمة الأخيرة التي كان مركزها إيران. واختتم رئيس الجمهورية رسالته بالقول بصفتنا دولة وشعبا عازمون على حماية هذه المكتسبات التاريخية والوصول بتركيا إلى المكانة التي تستحقها. سنواصل عملنا بكل قوتنا لحماية أمن واستقرار وطننا. أعلن الجيش البحريني أن منظومات الدفاع الجوي التابعة له تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير عدد من الهجمات الجوية التي شنتها إيران. وذكرت القيادة العامة لقوات الدفاع البحرين في بيان رسمي لها أن إيران تواصل نهجها العدواني الممنهج الذي يستهدف المدنيين في البحرين، موضحا أن الدفاعات الجوية تصدت بنجاح لعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقت من إيران باتجاه المملكة في ساعات الصباح الأولى. وأكد البيان أن القوات المسلحة بكافة أسلحتها ووحداتها على أهبة الاستعداد وفي أعلى درجات الجاهزية للقيام بواجب بها الدفاعي وحماية البلاد. كما وجه الجيش نداء إلى المواطنين والمقيمين في البحرين بضرورة توخي الحيطات والحذر والابتعاد تماما عن أي مجسمات غريبة أو مشبوهة من مخلفات تلك الهجمات وعدم لمسها، مع ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية فورا. وشدد البيان على أن استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة بالصواريخ والطائرات المسيرة يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وفي سياق متصل، دعت وزارة الخارجية البحرينية عبر حسابها على منصة إكس السكان إلى الهدوء والتوجه فورا إلى أقرب نقاط آمنة بعد تفعيل صفارات الإنذار مجددا في أنحاء البلاد. أسفرت الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة عن استشهاد 8 فلسطينيين بينهم امرأة. ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر طبية، فقد شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية استهدفت نقطة شرطة تقع غرب مخيم جبلية للاجئين شمال قطاع غزة. وأدت هذه الغارة إلى استشهاد 6 أشخاص، من بينهم مدير مركز شرطة جباليا محمد مروان سالم وعدد من عناصر الشرطة، بالإضافة إلى سيدة، فضلا عن إصابة العديد من الأشخاص الآخرين بجروح متفاوتة. وفي سياق متصل، أسفرت الغارات الجوية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي خلال اليوم على مدينة خان يونس جنوب القطاع عن استشهاد فلسطينيين اثنين أحدهما طفل. يذكر أن الجيش الإسرائيلي يواصل شن هجمات شبه يومية على قطاع غزة على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 من تشرين الأول أكتوبر 2025. وجهت فلسطين نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي للتحرك الفوري من أجل تأمين إطلاق سراح مدير مستشفى كمال عدوان في غزة الدكتور حسام أبو صفية المعتقل لدى إسرائيل منذ عام 2024 ويقبع في سجونها منذ ذلك التاريخ، فضلا عن حماية الطواقم الطبية الفلسطينية. ووفقا للأنباء التي أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا، فقد أرسل المندوب الدائم لفلسطين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشة رسالة عاجلة إلى منظمة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية والإنسانية، طالب فيها بالتحرك الفوري لإطلاق سراح أبو صفية. وأشار السفير في رسالته لأن أبو صفية محتجز في السجون الإسرائيلية منذ 27 من كانون الأول ديسمبر 2024 دون توجيه أي تهمة إليه أو إجراء أي محاكمة بحقه. وأكد أيضا أن الطبيب الفلسطيني يتعرض لممارسات شتى مثل التعذيب وسوء المعاملة والحبس الانفرادي والحرمان من الرعاية الطبية. كما أفاد بأن مقرري الأمم المتحدة الخاصين ولجنة التحقيق المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل قد وثقوا تعرض أبو صفية للتعذيب، مذكرا بأن السلطات والمسؤولين قد حذروا من أن الوضع الصحي لأبو صفية يهدد حياته بشكل جدي، مطالبين بإطلاق سراحه الفوري وغير المشروط.
وفي تطرقه إلى استهداف واعتقال العاملين في القطاع الصحي الفلسطيني، أشار السفير إلى أن هذا الوضع يشكل جزءا من سياسة أوسع ونظامية تهدف إلى الانتهاك الجسيم للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية.

0: الفلسطينية المحتلة. وشدد أيضا على أن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ملزمة بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف باحترام العاملين وحمايتهم وضمان سلامتهم.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: وصف الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم للعبور بنسبة 20% على جميع الشحنات المارة عبر مضيق هرمز بأنها نوع من أنواع القرصنة. وفي كلمة ألقاها خلال فعالية شارك فيها بمدينة ساو باولو، أعرب لولا دا سيلفا عن رد فعل قوي تجاه تصريحات ترامب قائلا: إن دولة مهمة مثل الولايات المتحدة التي حاربت القرصنة لفترة طويلة لا يمكنها الآن أن تتحول هي نفسها إلى قرصان. ليس لديهم الحق في فرض ضرائب هناك. إن الولايات المتحدة هي المسؤولة عما يحدث في مضيق هرمز، ولم يكن المضيق مغلقا من قبل. وذكر لولا دا سيلفا أن مضيق هرمز كان مفتوحا أمام حركة الملاحة البحرية قبل الهجوم الأمريكي على إيران، معتبرا أن إدارة ترامب تحاول تحويل الكوارث إلى فرص لتحقيق المكاسب. هذا وأشار الرئيس البرازيلي إلى أن الحرب المستمرة في الشرق الأوسط تلحق أضرارا جسيمة بالاقتصاد العالمي، مضيفا أن ثمن الحرب ينعكس على الموائد، فمع ارتفاع أسعار النفط ترتفع أيضا أسعار الفاصوليا والأرز والطماطم والبصل. وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن في وقت سابق إعادة تفعيل الحصار البحري الأمريكي ضد إيران في مضيق هرمز، وفرض رسوم عبور بنسبة 20% على جميع الشحنات المارة عبر المضيق، مبررا ذلك بتغطية تكاليف تأمين المنطقة والاستقرار فيها. أعلنت وزارة التجارة التركية في بيانات التصدير الخاصة بشهر حزيران والنصف الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أن صادرات 21 ولاية تجاوزت حاجز المليار دولار خلال الفترة من كانون الثاني يناير إلى حزيران يونيو، في حين سجلت 50 ولاية زيادة ملحوظة في معدلات تصديرها. ووفقا للبيانات الرسمية، تصدرت إسطنبول قائمة الولايات الأكثر تصديرا في الشهر الماضي بقيمة 4 مليارات و 817 مليون دولار، بواقع زيادة مقدارها 27.6%. وجاءت الأحجار الكريمة وشبه الكريمة في مقدمة قطاعاتها التصديرية، بينما كانت دول الإمارات العربية المتحدة وجهتها الأولى ب 326.7 مليون دولار. وحلت كوجيلي في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 3 مليارات و916 مليون دولار، حيث قاد قطاع المركبات ذات المحركات صادراتها، وكانت المملكة المتحدة شريك تجاري الأول. وجاءت إزمير في المرتبة الثالثة بمليارين و184 مليون دولار، مدعومة بقطاع الوقود والزيوت المعدنية، وكانت إسبانيا أكثر الدول استيرادا منها. نجحت جهود وزارة الثقافة والسياحة التركية في استعادة اللوحة 13 من فسيفساء الفتاة الغجرية الشهيرة، والتي تم تهريبها إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 65. وبهذه المناسبة أقيم حفل تسليم رسمي في متحف زيوغما للفسيفساء بولاية غازي عنتاب. وفي كلمة له خلال الحفل أشار وزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرسوي إلى أن زيوغما كانت مدينة رومانية تاريخية هامة على ضفاف نهر الفرات، التقت فيها التجارة والفن والثقافة. وأوضح أرسوي أن لوحة الفتاة الغجرية ليست رمزا لغازي عنتاب فحسب، بل هي أيقونة ثقافية لتركيا بأكملها أمام العالم. وبيّن أن العديد من أجزاء هذه الفسيفساء تم تهريبها طرق غير قانونية في ستينيات القرن الماضي إثر عمليات تنقيب غير مشروعة. كما ذكر الوزير أنه تم في عام 2018 استعادة 12 لوحة تابعة للفسيفساء وعرضها أمام الزوار، واليوم تكتمل الفرحة باستعادة اللوحة 13 التي تعود للقرنين الثاني والثالث الميلاديين. وأضاف أرسوي أن الأبحاث العلمية التي أجرتها الدكتورة كاميلا فيلاغ من جامعة غرين بول أب والتقييمات الأثرية لرئيس بعثة تنقيب زيوغما البروفيسور كوتلمش جيركاي أثبتت انتماء هذه القطعة للوحة الكبيرة. وعقب تتبع مسار اللوحة دوليا ومراقبة المزادات العالمية، تم

قصد عرضها للبيع مجددا، لتبادر الوزارة بالتنسيق مع سلطات تحقيق الأمن الداخلي الأمريكي وتنجح في استعادتها. في كشف علمي مثير، نجح علماء الفلك في رصد أول جزيء سكر حقيقي في الفضاء النجمي، وذلك في قلب مجرة درب التبانة في نفس المنطقة التي اكتشف فيها سابقا مركب إيثيل الفورمات المسؤول عن رائحة ونكهة الفراولة البرية المعروفة بالتوت الأرضي. وتمكن فريق بحثي بقيادة لعالمة الكيمياء الكونية إيزاسكون خيمينيز سييرا من معهد علم الأحياء الفلكي في إسبانيا باستخدام تلسكوبين لاسلكيين قويين من إثبات وجود سكر الإريثولوز المكون من 4 كربونات و14 ذرة، مما يجعله واحدا من أكبر الجزيئات المعقدة المكتشفة في الفضاء حتى الآن. وتكتسب هذه الدراسة المنشورة في مجلة نيتشر أسترونومي أهمية بالغة في فهم أصل الحياة على الأرض، حيث تظهر التجارب المعملية أن ظروف الأرض البدائية لم تكن كافية لإنتاج السكريات اللازمة لبناء الحمض النووي DNA وRNA وخلايا الطاقة. ويشير هذا الاكتشاف إلى أن هذه السكريات الحيوية المعقدة قد تكون قد تشكلت على حبيبات الغبار المغطاة بالجليد في الفضاء قبل نشوء النظام الشمسي، ثم نقلت إلى الأرض من الخارج، مما يثبت أن الكون يحمل تنوعا كيميائيا وبيولوجيا أعقد بكثير مما كان متوقعا. أعزائي المستمعين، استمعتم إلى نشرة الأنباء، نشكركم على استماعكم وإصغائكم لنا، دمتم بخير.

اللغات المفقودة والأبجديات الأولى. في الحلقة الماضية تتبعنا أثر اسم وتحدثنا عن رحلة اسم فلسطين الممتدة لآلاف السنين. رأينا كيف يمكن لكلمة واحدة أن تعيش أحياناً لفترة أطول من الإمبراطوريات نفسها. أما اليوم فسنتقف أثر سؤال آخر: هل تختفي اللغة حقاً عندما تضيع؟ هل يمكن للغة التي كان يتحدثها ملايين الناس في يوم من الأيام أن تغرق في الصمت التام؟ أم أنها تترك وراءها أثر؟

أثرا لا محالة. يمكنك اليوم وأنت تمشي في أراضي فلسطين أن تسمع العديد من اللغات المختلفة، العربية، الإنجليزية، العبرية. لكن قبل 3000 عام كانت أصوات مختلفة تماماً تتردد في نفس الشوارع. في تلك الحقبة لم تكن هناك إذاعات ولا مكتبات ولا قواميس. كان الناس يحملون حكايتهم في ذاكرتهم وينقلون معارفهم من أذن إلى أذن. كانت الكنعانية إحدى اللغات الأولى لهذه الأرض. الكنعانية لغة لم تعد تستخدم في الحياة اليومية الآن، ومع ذلك فهي لم تختفي تماماً، لأن الباحثين عثروا على آثار هذه اللغة على النقوش الحجرية والأختام التي وجدت في مناطق مختلفة من فلسطين. فبضع كلمات ناقشها نحات حجر قبل آلاف السنين لا تزال تقرأ اليوم. وفي الواقع يخبرنا هذا الوضع بشيء مثير للاهتمام. قد تمحى اللغة أحياناً من ذاكرة البشر، لكنها تستمر في العيش في ذاكرة الحجر. كانت الفينيقية أحد الأقرباء المقربين للكنعانية. كانوا الفينيقيون أسياد البحار، ينتقلون من ميناء إلى ميناء، يتاجرون ويحملون الكلمات جنباً إلى جنب مع البضائع. إلا أن أعظم ميراث تركوه للعالم ربما لم يكن التجارة بل الكتابة، لأن أصل العديد من الأبجديات التي نستخدمها اليوم يعود إلى الأبجدية الفينيقية، أي أن هناك قرابة غير مرئية بين الحروف التي نكتبها اليوم على هواتفنا المحمولة والحروف التي كانت تستخدم قبل آلاف السنين على شواطئ البحر الأبيض المتوسط. ومع تقدم القرون بدأت لغة جديدة في الصعود بالمنطقة، الآرامية. بعد فترة لم تعد هناك اللغة التي تحكى في فلسطين فحسب، بل أصبحت لغة منطوقة في جغرافيا واسعة تمتد من بلاد ما بين النهرين إلى مصر. كان التجار يستخدمونها وموظفو الدولة يتحدثون بها والرسائل تكتب بها. لقد تحولت الآرامية إلى اللغة المشتركة لتلك الحقبة. وكما تعبر اللغات الدولية اليوم الحدود، كانت الآرامية تربط عالم ذلك الزمان ببعضه البعض، لأن الحكاية لم تنتهي هنا أيضا. فالآرامية انقسمت بمرور الوقت إلى فروع مختلفة، وكانت السريانية أحد هذه الفروع. وهنا نواجه موقفا مثيرا للاهتمام، لأن بعض الناس لا يزالون يتحدثون السريانية اليوم، ورغم أن هذا العدد قليل جدا مقارنة بالماضي، فإن تقليدا لغويا يمتد لآلاف السنين لم يندثر تماما. بعبارة أخرى، لا يزال صوت الآرامية مسموعا في بعض زوايا العالم. ثم حدث ذلك التحول الكبير الذي غير ملامح هذه الأراضي وصوتها تماما. مع وصول الإسلام ملأ صوت قادم من أعماق الصحراء هذه الشوارع، اللغة العربية. لم تأتي العربية إلى هنا كلغة لعقيدة جديدة فحسب، بل أصبحت قلب العمارة والشعر والتجارة والحياة اليومية. وبدأ الجميع من التاجر في الشارع إلى العالم في المدرسة يفكرون ويكتبون بهذه اللغة. وفي غضون قرون تمازجت لهجات فلسطين الخاصة مع تلك الكلمات الكنعانية والآرامية القديمة لتتحول إلى هذه العربية المتوسطية الدافئة والمألوفة التي نعرفها اليوم. عندما أشارت عقارب التاريخ إلى أوائل القرن السادس عشر، انضمت لغة جديدة إلى جوقة الأصوات هذه، التركية العثمانية أو اللغة العثمانية. أصبحت اللغة العثمانية تستخدم في مباني الإدارة وقاعات المحاكم والحاميات العسكرية في القدس ويافا ونابلس، وكانت المراسيم تكتب بهذه اللغة. على الرغم من أن اللغة العثمانية ظلت اللغة الرسمية للدولة على مدى 400 عام، إلا أن هذا الوضع لم يقضي على اللغة العربية التي يتحدثها السكان المحليون، بل على العكس أصبحت اللغتان متجاورتين. وحتى اليوم فإن العديد من المصطلحات الإدارية والتجارية وحتى أسماء أدوات المطبخ المستخدمة في شوارع فلسطين هي ذكريات من الكلمات العثمانية التي بقيت من تلك الحقبة. ومع الدخول في القرن العشرين، أي في التاريخ الحديث، تغيرت لافتات الشوارع مرة أخرى إلى جانب الخرائط. فمع فترة الانتداب البريطاني حلت الإنجليزية في المدن كلغة جديدة للبيروقراطية والقانون.

وحتى قبل ذلك كانت الفرنسية قد وجدت لنفسها مكانا بين المثقفين بسبب المدارس التبشيرية والروابط الثقافية في المنطقة. تحولت فلسطين في غضون قرن واحد واحدة من أكثر المراكز الصوتية عالمية في العالم، حيث تجاورت لافتات باللغات العربية والعثمانية والإنجليزية والفرنسية في الشارع ذاته. تسافر اللغات أحياناً كالبشر، تولد، تنمو وتتغير، تختلط بلغات أخرى وتكتسب أشكالاً جديدة، وأحياناً حتى لو قل المتحدثون بها أو محيت من اللافتات الرسمية فإنها لا تختفي تماماً، بل تستمر في العيش فوق حجر ما أو في دفتر تمليك عثماني بأرشيف المحكمة أو في صلاة سريانية داخل كنيسة أو في ذاكرة جدة عجوز. إن تاريخ فلسطين ليس تاريخ المدن والملوك والحروف فحسب، بل هو تاريخ الأصوات أيضاً، تاريخ الأصوات التي لم تعد تسمع اليوم ولكن آثارها لا تزال باقية. في الحلقة القادمة ستأخذنا رحلتنا إلى واحدة من أقدم المناطق السكنية في تاريخ البشرية، إلى أريحة، إلى واحدة من أقدم المدن في العالم بماضيها الذي يمتد لأكثر من 10,000 عام. سنتحدث عن أسوارها الأولى وأبراجها والمعنى الأول لكونها مدينة. إذن فلنلتقي الأسبوع القادم. إلى اللقاء. فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

0: سجل الأسفاري.
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 27 من سلسلة البرامج الذي نذيعها ضمن السنة الحالية 2025. سيكون لقاءنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفار، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيران إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تطأ قدميها أرض تركيا. كما تعرفون أنا سيران، التقيتكم من جديد من خلال هذا البرنامج حيث أواصل رحلتي عبر المناظر الطبيعية الفريدة في الجنوب الشرقي، حملتني من مدينة غازي عنتاب إلى كهرمان مراش ومن هناك إلى أضيمان. ربما ستقولون أني قضيت يوما واحدا فقط في كل مدينة، إلا أن هذا اليوم كفيلا ليترك أثرا في نفسي، وبالطبع كانت كفيلة أيضا لتجعلني أترك ورائي قصصا تركت بصمتها، فضلا عن تجميع الذكريات التي لن تنسى على الإطلاق. إن كنتم مستعدين فلنستمع معا بصوت الماضي وآثار الثقافة القديمة في هذه الأراضي العريقة. غادرت غازي عنتاب تاركة ورائي شوارعها الزاهية ورائحة توابل

قنطر. كانت قلعة كهرمان مرش هي أشهر معلم تاريخي في مدينة كهرمان مرش. تقع تلك القلعة في وسط المدينة وترتفع على أسس تعود إلى العصر الروماني وتتميز بأهميتها التاريخية والرمزية. وبينما كنت أتسلق أسوار قلعة كهرمان مرش نظرت إلى الأسفل وإذا بالمدينة وكأنها كتاب تاريخ مفتوح تحت قدمي، وها هي الجدران الحجرية تهمس بقصص صامتة من أعماق القرون. كهرمان مرش لم تكن تلك المدينة المحفورة في ذاكرتي بتراثها التاريخي فقط، وإنما بمأكولاتها الشهية أيضاً. وبالطبع فأنه من غير المعقول أن أغادر المدينة دون أن أتذوق آيس كريم مرش الشهير. وأثناء تجولي في سوق المدينة دخلت متجراً يعرض ألواح آيس كريم ضخمة في واجهته، وبدأ صانع الآيس كريم يشرح لي والابتسامة مرسومة في وجهه السر الكامن وراء طعم آيس كريم كهرمان مرعش المشهور. انظري عزيزتي، آيس كريم كهرمان مرعش مصنوع من حليب الماعز، ويحلب هذا الحليب من الماعز التي ترعى في أعالي الجبال، ثم يضاف إليه السحلب، ليس أي سحلب بل سحلب نقي يستخرج من جذور بساتين الفاكهة البرية التي تجمع من جبل أهر في كهرمان مرش، ثم يخفق ببطء ويعجن بصبر حتى يصل إلى القوام المطلوب. وعليه باختصار أن السر يكمن في الصبر والمحبة. وعندما تذوقت الآيس كريم الذي شكله صانع الآيس كريم بدقة على مجذاف خشبي طويل، شعرت ببرودتها على لساني وامتلأت كل أحشائي بروح هذه الأرض التي وطأت قدمي إليها. علاوة على ذلك، تركت نقانق الجوز والحساء المعروف باسم تارهانا وحلوى الفستق انطباعا لا ينسى على ذوقي. وفي زاوية أخرى من السوق كانت ألواح النحاس المصنوعة يدويا تعاد إحيائها بأيدي النحاتين التقليديين، إذ غمرتني هذه المدينة بمذاقها وصوتها ورائحتها. في الصباح الباكر من اليوم التالي انطلقت إلى أضيمان، وبعد أن أخذت قسطا من الراحة القصيرة في أجواء مركز المدينة الهادئة وضعت نصب عيني جبل نمرود التي تعتبر من عجائب مدينة أضيمان ذات الشهرة العالمية والمدرج ضمن قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو للتراث العالمي. بصراحة كانت الرحلة شاقة، إذ عبرت منحدرات شديدة الانحدار وسلكت مسارات متعرجة، لكنها أسرة في ذات الوقت مع كل خطوة خطوتها. وعند وصولي إلى القمة استقبلتني تماثيل عملاقة ومقابر مهيبة تعود إلى مملكة كوماغيني، وبينما كنت أتجول بين الصخور بدا لي الزمن وكأن عقارب الساعة قد توقف. ومع غروب الشمس حيث بدأت أشعتها تختفي ببطء في الأفق امتد ظلال التماثيل الحجرية عبر سفوح الجبال، وفي تلك اللحظة شهدت لحظة ساحرة امتزجت فيها التاريخ بالطبيعة، وشعرت وكأنني أستمع إلى القصص التي همس بها ملك كوماغيني أنطونيوس قبل آلاف السنين وسط هدير الريح. عند عودتي إلى مركز المدينة استقبلني أهالي أضيمان الودودون وكذلك طاولتهم العطرة التي لفتت انتباهي منذ الوهلة الأولى. وبينما كنت أسير في شوارع الضيقة للسوق كانت رائحة خبز التندوري تفوح من الأفران الساخنة، فضلا عن رائحة عبير التوابل والأعشاب الطازجة التي كانت تفوح من الأسواق. وبينما كنت جالسة في مقهى أحتسي شايا غامقا من الفناجين المعروفة باسم فناجين ذات الخصر الرفيع، سمعت أصوات رجال مسنين يتحدثون على الطاولة المقابلة ويتبادلون الحديث عن قصص حفلات الزفاف في الزمن البعيد. ومن ثم توجهت إلى مطعم محلي وتذوقت الكفتة المعروفة باسم تشي كفتة، أي الكفتة النيئة على طريقة أضيمان. كانت نكهة توابلها حارة ودافئة ولاذعة في ذات الوقت، إلا أنها لم تلامس معدتي فحسب بل روحي أيضا من شدة حلاوتها.
أما عن الكبة المعروفة في تركيا باسم إتشلي كوفتة، فكانت عبارة عن عجينة برغل رقيقة محشوة باللحم المفروم. إنها كانت حقا تحفة فنية.

ومن جهة أخرى كانت فرحة الشباب وهم يرقصون الرقصات الشعبية طوال اليوم في الشوارع، وفرحة النساء اللواتي يمسكن بأيديهن ببعضهن ويرقصن الهلاي أي الدبكة في حفلات الزفاف، قد أظهرت عن كيف بقت هذه الثقافة حية حتى يومنا هذا وانتقلت من جيل إلى جيل. مستمعينا الكرام، من البقاء حتى ليوم واحد فقط في هاتين المدينتين كانت كافية لتذكرني مرة أخرى مدى ثراء منطقة الأناضول وكرم ضيافة أهلها. في المحطة التالية من برنامجنا سجل الأسفار سنواصل رحلتنا وسننتقل وننقل لكم مغامرات جديدة وقصص جديدة. أما الآن فقد حان وقت الوداع لأواصل رحلتي مع هذه الذكريات الجميلة التي أحملها في قلبي. أترككم في أمان الله ورعايته.

مستمعينا الأفاضل، في نهاية بثنا نشكر جميع العاملين على إعداد هذا البث، ومن الهندسة الإذاعية ومني أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.